براغف تشابو والله فوق نفس تشايلف وبتباور ما بينيتو في تيلي نو سو المازل انا مزبكوزه هيك بس كما هامبو بنزان مزان مانس كونفو